0: جبران
1: هريزي
2: كيف بسيدي كيف بيت لحو
1: بسيدي أنا مشوي
2: جبران هريزي برغو
1: برغم برغم ممري ومامري
2: جبران هريزي كيف بسيدي كيف بيت لحو مشوي أدد جبران هريزي برغو
1: برغم ميمي نامو
0: بانادورا
1: ماما نجوم فيبيا
2: مشوي
1: أنا مشوي مشوي
2: كيف بسيدي Yapra, Harisi, give us a knee, give me back the lahomise away. Yapra, Harisi, one of those and those are here for Santa looking for him. Bobby Bob,
1: Bobby Baby Mama, oh wow.
2: Bobby
1: Bob, Bobby Baby Mama, oh wow.
2: Bobby
1: Bob, ah, hi, oh,
2: Chloe,
1: Chloe, Chloe, why are you Chloe me?
2: Chloe,
1: I want to go where you are, I want to go where you are.
2: Salto.